شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوجهك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطيه الأرض

www.radiocaucaba.com.

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا تتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وزنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يقسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت ومنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في حق منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

ألمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين الكلهم يمين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

احبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم واثبت انه عظيم واثبت انه شعب واحد. اهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحه لاهلنا، ان كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منيه ابدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك طلعت براسي، لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عمواقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن

0: هنا راديو كوكبة.
1: فضلي عليك وطلب لي وعربي شعخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش ع خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغرب وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لانها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل ارضك الخضرة، ارض بلادي ما فيها صحراء، ارض بلادي كلها خضرة، بلادي بلادي العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، انا اللبناني.

شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء يحطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع لعملي ورق في مين عم يطبع شبر الأرض لو راح ما بيرجع بكرة الندم صدق ما راح ينفع ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع الأرض مثل العرض ما بتنباع بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع ممنوع انت تبيعها ممنوع لعنده أرض ما يوم رح بيجوع شباع بأرضك كرام شباع الأرض مثل العرض ما بتنباع الأرض أبعد من سهل وجرود تاريخنا بترابها موجود هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع الأرض مثل العرض ما بتنباع يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار يا عابد الدينار والدولار عنا الحجر بموضعه قنطار ومنه بنينا قلاع فوق قلاع قلاع المجد ما يوم رح تنباع مني نصيحة بصراحة سماع الأرض مثل العرض ما بتنباع بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاد الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا شتى الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مطرح اليوم.
1: اليوم خصصين نهارنا إليك أنت يا كريم.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه فريق كيف، يلا اذا عبالك ما تحرم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لك ليلة مع النادي؟
2: ممنونك ست المنشي. ماشي حسرة، انا قادر اروح لمسرح، ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش يا بعلمي، معلش انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيه إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تتنام الليلة؟ أقول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هيدا شي بينا. فأسأل ما عندي.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي بدافع اجرس الاذن سنة. كاميليا، صايرة عم تنتهي كتير عن شغلي. طلعتك ببيت العصير للغرفة رقم 11.
0: ايه، وطلعي يا معلم، طلع بس انت وزوقك بنتين، هلا هيك بكون قاعدة تبدور
2: علي. صح؟ عجلي لكن عجلي.
0: نايم انت يا خيي؟
1: منين بدي اكون مدام؟ انا من هون، من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق، عدم المؤاخذه ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزياده الايضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
3: يا دمعه المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: كل شغلتي هلا يا عم؟ بدي فتش عن شغل. وين بعد في قرايب؟
3: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترمة مثل أقدارك.
3: الله يسلمك. تفضل.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، مضافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
0: بتطير على مسطرتك.
3: بكفوا هودي يا ابني، كلن هوديك ما هن شيء عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
0: شو عندك ما عندك يا ممثل؟ شو بيت ضغطك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
3: ولو قرابطة منير بايت مدير البنك.
0: ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم، بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
3: بسيطة انت.
0: شو
2: بعده
0: هون اخونا؟
2: كاميليا، نظفي اوضه الموني وافرشي فيها فرشه على الارض.
0: ايه عرف.
3: لا كيو، واول تخت بيخلى يجي باسمي انا وعلى حسابي.
0: يا عمي انا ذكيه، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجره البنايه من سلق.
2: كاميليا عجلي بالليموناده للزبون.
4: تكرم عينك خي ابو ملح.
3: الله يكرمك.
4: انت غالي وتسكر خي.
3: الله يحفظك كل ربيع.
4: بس بدك ما تواخذني على شرط.
3: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكيه من ربيع.
4: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شي؟
3: ابدا ابدا مش من لين. جد
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
4: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
3: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
4: لا بدا من نية ولا مكفيت، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
3: إيه إن شاء الله، إن شاء الله ولد.
4: على كل حال تقدم لي طلب تأرضى على الإدارة، وإذا بتكتبه هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
3: طيب منير بيك، بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
4: حاش تقول لي منير بيك يا خيي وبنحن لو ما نحن قرايب.
3: طيب ماشي ياخذ لساك لحبك قوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
4: شوف يا خيي وبنحن، لأنه الشاب ما عنده اختصاص في شيء راح يدخل وظيفة على أساس معاش الحد الأدنى يعني، ومن هون وطرايع بيتطور حسب الكفاءة والنشاط والاجتهاد.
3: عظيم عظيم، نحن هيك بدنا. ايه
5: عرفتي يا ايمان، رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
6: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
5: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
6: لا صدق، مين بيكون؟
5: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
6: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
5: وهي هيك رح نعمل، بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا.
6: وشو فكرك نعمل؟
5: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعض.
6: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
5: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نعلقه فيها. تفضل.
7: يعطيكم العافية.
5: الله يعطيك حبيبي المدير.
7: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي.
5: اتشرفنا.
7: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا تشرف كثير بهالمعرفة.
7: تفضل هون يا مكتبي.
1: شكرا فضيلة المدير.
7: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
5: حاضر. تأمر حضرتك المدير. حاضر حضرتك.
7: شكرا.

0: 静かにされます。静かにされてくれ。هيا أنا كثير سعيد كنت أبيتكم بالعمل أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني غريب ما في جواب منكم ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة
1: ايه شي بداية شو جاي هلا انت تتعلم مدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي باي طريقة؟
2: هاي كيم عملي قدامك، درستها منيح وبصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر حتى وقعها انا مفهوم؟

0: داكشي تيفادي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيت ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بينزل الشغل صعب كثير هوني؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هم صعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، طب الدين شين يكون بيناتهم؟
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن اللبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لأمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عم انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هاجمين عليك جاي تدافع عنك لما قال منه ما عاش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى لك مشانك كنت تذكرت على الدرج وهرب كل سنينك.
0: مثل انت سنينك
2: لوك كنت اشتغلت قبل

0: يا اخي شوف فيك الساعة كانت تطلع فيا ايه طلع بشغل خبز.
1: حبيت اسالك بخصوص
2: سيد فكري.
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
0: مش الحال
2: بعتقد مش

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: ايه حركات شو؟
0: خلوات السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا أنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا، باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة، أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكلك تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحملة القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، انت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك انه ما حدا بطيقه، يعني ظنه طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك ابدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب انا عارف اني رح اتجنى عليه، بس مضطر اني اتهركم. سيد فادي عايزك في مكتب إدارتك. شكرا. فكرا سيد شكري،
2: أنا بأكد لك حضرة المدير إنك مش رح تكون ندمان أبدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامة.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو مبين هذا كله من 5 دقايق بعت وراك المدير؟
0: الحقيقة كنت ناطرك تودعك 3 كمان. خاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: صدك للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. 2 قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا أبو مكتب شكري؟
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا
4: لا؟ بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت بقي وكتير منضبط، بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبي، حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي، أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف، بقى مش معقول إجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامل له لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقة وانت لازم تعرف.
0: تقلي ما بعرف حدا منهم، تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين بيعرف؟ ايام العداوة بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيطة. خاطرك.
4: مع السلامة.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفقدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحم، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل، المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كثير بالشغل وهو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شي بيعجب حياة الله، وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه، والثبت انعلم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
6: يسلم.
7: تفضل بطريقة.
0: شكرا.
7: تفضل.
8: يسلم. ايه فادي، بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين بلوه الآسي حرب.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاه بلدي.
6: شو عم تقول؟ أهجر البلد؟ أهجر البلد؟
0: وشو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك، وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش لبها الطريق؟
0: ومثلي متايل عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكر يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج، وشباب تلحق شباب، وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أبضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمي
7: قبيل حين. يا الله يسر عادنا، طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: اوكي يا ميزي فوق.
7: اهلا معكم مير
4: باي. اهلا
6: اهلا اهلا. صحصح. يعطيك العافية مير
7: باي. شو المكتب الحلو هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
7: تفضل.
4: فكركم. الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
4: افتكرتكم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت.
5: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
4: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيته بيحدث.
6: ايه هيك بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
4: فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
4: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر تحط وظيفي احسن مره. شو بكون عم تطلع بعضكم
5: لا لا ابدا سلامتك،
6: بس يظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفه عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام، شفت شو منير بعد غلطه غلطه المسكين وترك شغله، معلش شيء نحن بنعرف عنك انك خلقك عالي وصدرك رحب وواسع.
6: ايه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
4: بس هدي بدا اجتماع مجلس اداره وطلب عن الجديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضره المدير، ما تلحق تقدير.
6: ايه ولا شك انه بيفكر
5: معلوم،
6: والاخص اذا عرف يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
4: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعه بلبنان.
6: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
4: طيب خلوني نفكر شويه بالموضوع، اعطوني مهله شو اسبوع او اسبوعين. طيب شو بكن رجعت تطلع بعضكم بيه؟
6: لا تفوقتني على شخص ثاني قبلك زمان، كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
4: شكري عسلانته صار رئيس قسم.
6: رئيس قسم؟
5: بالعين صار رئيس قسم.
4: اي نعم، وعنده سكرتيرة.
5: شو
4: مش تعملوا زيارة؟
6: ليش
4: مانع ابدا اذا كان. ثالث غرفة على اليمين.
5: ايه
4: بس ما تنسوا ترجعوا تشربوا القهوة عندي. ها؟
5: ليش مانع ابدا بكل ممنونية.
4: اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي، هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتير في امام وبس. اتفضل.
6: هو بيعمل حفوظ.
4: اهلا وسهلا.
1: أنا أقول نسيتنا.
6: ولو معقول نسينا؟
4: أنا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: ولو كشكري أفندي. واليوم شكري أفندي طبعاً فيناش ننكر. شو نسيتك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهاك المطعم؟
3: لكين صحيح
6: يا هلا
3: بك يا أبو شكري. الخبز الخبز والملح. ايه هيك الملح على نبعة المي.
6: ايه ايه
3: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ست الملح ده فيكم صحيح صحيح، مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
5: نعم.
3: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تغفلوني.
6: يا حشيش
3: ذكرتي صارت عيب.
6: جايين بركلك بالوظيفه.
3: اهلا وسهلا فيكم.
5: مبروك يا الوظيفه.
3: عطوة بعرفكم ب سكرتيرتي الانسه ايمان.
6: ايه؟
1: شرفنا. ميرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
9: هزل هك يا حيفلي اتخلي الآن سيمان تحط على عينك. هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
7: لا حرامك ابو ملحم مش الحق علي. الحق على الترقية السريعة. رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
9: ما هو كل ما علي الإنسان كل ما صار ينسى.
3: عفوها إيمان اطلبي لنا ركوة قهوة كبيرة بينك سايد.
9: لا لا بترجيكي أنت ممنون كثير. كان وعدناه لساعات المدير نروح نسأل.
7: ايه وعدناه لازم نوصل وعد.
3: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغداء اليوم.
7: ولا بترجيك اليوم على الغداء لا كمان لأنه ما بنقدر بكره إذا كان شيء بس على العشاء مش على الغداء.
3: طيب على العشاء اوكي. يا أهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمة الخبز الطيب
9: اللي ايه. طيب ما تأخذناش هنروح نشرب قهوة عن ساعة المدير.
3: طيب بكرة عشية
9: مش على عشية
3: مع السلامة. مع السلامة. الله مع السلامة.
9: مبروك عشية.
3: شكرا شكرا. طيب والله طيب ما بقوله جبل عجبل ما بيلتقى.
9: عجيب فهم؟ ما خلكش لون راس؟
8: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاذا طمن بالك بعد بيرجع لهون ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
9: بكون خلص معاملة السفر وانتهى الامر لانه ما بدنا اياه نحن قلق ترجعوا على وظيفته.
1: ولك يخطف عمري انا اشتري سيدة بنسى
9: شو بك؟
1: قبل ما يروح عطاني هونيك ورقة تسلمك ياها قال بس
7: الله يصبر ذوقك
1: طيب وانا وحطيتها هون تحت التليفون
9: خطي هارتك يا كميل
1: اتفضل عم
9: ملحم. العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي سأحاول ان اراكما قبل ان ارحل ادعيالي بالتوفيق لقد استحصلت على عنوانكما قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون وشكرا ممن لا ينساكما فادي.
7: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منا مصروف مش بالنا فيه ليش نحن عطينا إياه لحتى نعود نسترجعهم منه حرام.
8: تصدق خي أبو ملحي قلبي مال إله كتير لهالشب.
1: لا بتشوف انا بس على غير معنى
7: لا مش حلوة
1: على غير معنى. عرفتوا تقبريني وين بيت خالتك سليمة ايه؟
10: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
1: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليلة هي وجازة يتعشوا عنا.
10: حكي هالتليفون ماما ما احسن؟
1: هو للاحسن احسن يا تقبريني بس ما تليفون خالتك معطل وقال لي ما اقولي وديك هالمشوار الطويل.
10: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على الرصيف وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
1: عافيكي يا حبيبتي يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
10: ما تخافي ماما على الطريق روحي ورجعي بس.
1: يلا حبيبتي الله معك ديري بالك من السيارات.
10: ليه ما خليتيني اروح مع اختي ماما؟
1: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
10: ما حرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان شيطان مفيش اقل.
1: لا لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تقبرني من اجا اجينا الضيوف ليك وقعتك شيطان قديمهم. ها
10: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوة.
1: لا تحت تدقي عتيبة متمدقت على فستان حمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح العدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
9: شكرا
7: كيف ما كان انتو خطر صعبين بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عبيك.
1: وك يا اختي واخدنا على بأي اوتين نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل
9: هتو مخفيش بخيال اصبعك ولو ما عطنيكيش بطاقة باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
1: ايه بدك للدغري يا خيي مدي وين حطيتها وين سيد ضيع خبران طبعا تلام الأجل.
7: طيب من دون بطاقة بداش بطاقة الحكاية اللي بحب التاني وبعزه وبده زوره ما راح يتسيح بيسأل ووين بيعرف وين.
1: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
9: شو
11: وانا هو شكر من غسار لبعضه بالشغل.
1: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
11: ما هيك فكره
1: يعني. ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع. قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بالزيت.
11: ايه
1: والا في وقت ما بعد شو ضيف في الشام وبعدين دخلي مين بيتعشى بعد بكي. اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
10: ايه والله. وانا اعمل القهوه ماما.
1: انا بعرف انت بيعملوا القهوه.
11: عندك للدغري توخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت طبي بيعرف اكثر مني.
1: يا صفى عمرك يا ثريا ما تقصنيش خي دخيلك هيك اعمل لك ركبه قهوه مش لو سهله فيكم.
12: لطيف انت مش لاحق ما بعنا شو وصلنا عيب قطيعه دخلت قد ما تكون مشتهي القهوه هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
11: ولك يا عمي اول اخر بلا تعمل قهوه شو فيها تخمي إذا فش عند بان ما بتقول ومش رح نعيش النوم
10: لا هاي جواب.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
11: أبي أبو الشكر.
1: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا
3: يا أهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لازني كنت خايف إنكم ما تلبوا دعوتي على العشاء
11: ولا هو ما وعدناك وخلص.
1: طيب وليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوه شكري يا فندم؟
3: لانه شفتكم بصراحه امتعطتوا شوي لما خبركم قصة طرد فادي من الوظيفة.
11: الحقيقة مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت.
1: منك انت. شكري افندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
3: شو بعرفني ست الملحم راحت
1: يمكن اهلا وسهلا فيكم نورت الدار. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.
1: اهلا وسهلا.
3: ثريا
1: عيونك
3: شو مبين ناجي وحده هون وين هو ده؟
1: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
13: برافو عليك يعطيك العافيه بعتي البنت بهالليل من هون لهونيك ركبت الشمس دغوش الدنيا
1: بعد شيبك يا طبني شو حدايا بعدين ما بقى إلا تجي وصبي صار صبي خاف
13: عليها ما بيخاف عليها لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش هي بقى
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
13: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه
11: وبيتها بعيد كثير
1: بيتها
14: بعيد بسكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفديه بعته لبيك بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك
10: احكي لك ابو انا شو ذنبي
14: امي اسكتي بقى رح اسكت ايدك ها شيء قدامي لشوف شيك
13: ايه انت هونيك واقف عندك
14: اترك البنت اشوف شو بدك هنا
13: يس
14: هيدي بنتي وماخذها على الباب
10: نعم ما تفتو هيدي اخذني بدي يضربني تعذبني
14: اجرم يا قاسم اترك البنت قلت لك
13: اتركني تراكوا في المنهار تراكوا البنت احسن ما تيجي في الجريمة في المنهار فل
14: اجرم بلا ضمير انتو امثالة عمور انتو وين بيتكم؟
10: مشنا بيتنا بحي المرجيح هونيك
14: بحي المرجيح وشو جايبك لهون؟
10: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
14: بعدك احسن مني لقيتني وصلك بسيارة تاكسي أنا جيت مشي ما أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها
10: معلش يا عمو بيكفي خلصتي من هالوحش البشر
14: أنت ما قلتي لي مين هو البابا؟
10: أنا بنت شكري أبو صلاح عمو
14: شكري أبو صلاح يعني أيك بكون شكري أبو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو؟
10: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
14: رئيس قسم بالبنك ماشي معي حبيبتي توصلك أنت شو سامع
10: كنك تروح مع اختي نرجع وين عملتيني شيطان
1: كيف ما وديتيها معك شغل بيني
3: البنت مش عارف خالتها يا سوريا ما راحتوني.
7: لا تحكي
15: انت قطعتي وين بتكون راحت اصلا؟
3: عم تساليني الى هنا وين بتكون راحت؟ اخ اخ منك ومن بنتك اخ. لك مش عارفه من بنتك الا ما شايفي. لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تحميني بس كيف؟
15: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي انا ما سالت حدا ما عطيت خبر للمخبر.
3: انا ضل معي وعي اسال انا واعطي اعطي خبر لحدا. انا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت. خيب ومشي ست ام ملحي دخيلكم بوس اجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي اعمل.
11: طول بالك طول بالك هلا انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات
7: يسالوا. ايه ايه عجل عجل ابو ملحي اخ يا ريتو كان بلاها العشاء. يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء؟
3: يا ست الملحن شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو؟
15: يمكن هي
7: ان شاء الله يا رب يمكن هي يمكن هي
15: اذا فيش يا ربي
7: هي هي الحمد لله على السلامة.
3: وين كنت يا بابا؟ وين كنت يا بابا؟ وين غبت وين رحت يا بابا وين؟
10: لا هون عمو بابا كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل.
15: شو تعطيني انت فيكي تحملي ضربه عذاب؟
7: مين؟
4: فادي
15: فادي
4: فادي
16: ايه نعم فادي صدفي بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب ويد الانطر عم يضربها.
3: اخ منو هالبلد امير منو هالواطن منو هالاخلاق هيدا؟
15: ما عرفت مينو يا اخ؟
16: صدقي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايدي.
10: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تيتركني.
3: اخ لو بصرنا حط ايدي بخوني وبس هالمجرم البلد امير.
15: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا بخوني احدا. كتر خير الله البنت رجعت لنا سالمه وهذا البدنين. ماشي ماما نحضر العشاء.
3: يا حبيبتي يا بابا
10: انا كريمه
7: شايف شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي؟
11: ولك يا ابني وين رحت انت؟ كيف هيك بتروح قساوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
16: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحي؟ خلص طالما ما إلي عايش بهالبلد المفروض انه هجرها احسن شيء.
3: لا لا يا فادي فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر
7: يا
3: اهلا
7: فادي.
3: انت يا فادي ما لك عايش بهالبلد انت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكره من راسك. انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبل وقبل مرتي وولادي بهالبلد.
7: صحيح
3: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح. انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفه بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لاحضان بي واما سالم.
16: انا ما قمت الا بواجبي كانسان مع خي والانسان خي شكرا.
3: لا والله
11: لوين؟
3: لا يا فادي ما بتروح الا انت حاصل على كامل حقوقك. الليله بتقعد معنا بقوة السفرة بتتحشى وبكره بتقعد بمكتبي معي كزميل وانا الي الشرف الي شرف كبير بزميلتك.
11: هلا فشكري ما بيسواش الا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل. بشوش تكون دائما انت السباق في هالعمل المنيح هذا.
3: ما فهمت شو بتقصد خيي ومدحي.
7: انا راح فهمك شو بيقصد خيك ومدحي. اول مره لو من الخبز والملح اللي بيناتكم ابصر شو كان صار ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان. وتاني مره لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمه ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة. مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
3: معك حق ست ملحي ومعه حق كمان خيب وملحي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق من قطعه وخلص لي بنتي من الموت.
7: يا رب دخلك رجع يكفو.
11: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي يخلص لك بنتك. انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه.
7: وما تخافش شكري افندي
17: مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحي لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوه.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجون اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرج بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيعة اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب، رهنتوه، نهبتوه، سرقتوه، برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبة
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاد الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

محمود ال

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة،

0: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور قبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبداً ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
5: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
0: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا، وبفي التفاصيل كبروا ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهر.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس.
1: الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فيه نزهها عن العيوب وخليها تغلو بالموت مثل ابنها. هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكي على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع انه ابنك غسلنا من خطيتنا لما احرق دمه على الصليب، وانت اكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

احلى هاي تعيش العمر في حضن الهنيه.

عشنا وجعنا لبنا

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينها، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرج بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيعة اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: solo.
1: اغني عن

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجون اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامي غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال، واحسب لي وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

يا حبيبي انت الغالي. يا حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني.

هنا راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أب الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: سلام يا خيي.
1: أي حبيبي.
2: هنا راديو كوكبة.
3: أصد عنك أحبنك